0: الله شوف كيفاش كيشوف زون روج
1: اي اب غان
0: شالكير خليت بركان في المترو لي روقام غربان لقيت في الدروب كيشتمو سبيكر انا فورين من البيت تيكا هاربر
2: باري ما كي موفيش